سنيدنا فنجانا كزر السرداتين دبيك فنجانا زرلينا أبي أنا عرمشتان جمرة بلي جانبينا أبي پريشانا قزانا